0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا مناچي صدف سلي بجيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه وبهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

رجع وبخير. بدستوري ناوي خدي بريز كاك مسرور بارزاني سروكي حكومة حريمة كردستاني بريز كاك فؤاد حسين بريز كاك فؤاد حسين وزير خارجية ممثل رئيس وزراء عراقي كسايتين حكومي وسياسي وديني وكوملاتي وأكاديمي بعثات الدبلوماسي الحريمة الكردستاني وعراقي ممثلة أمم متحدة مالبات قربانية وشهيدة خشكو براين عزيز ومخير هاتن سرچاوة ایروسی هشت او دوانزده سال در باز بون السر قرکرنا ملت ازدی او دوانزده سال در باز بون اپن خوشی و عیجزی و بی امیدی صح کرنا بی بیروری اشلای حکومت احریما کردستان جی شهنازی آمیا و دا اف بيروريا اد ضمير انساني دا و يه مجتمع دولي دا بميند و افا وفاءكا بو شهيدت ما و شهيدت كردستاني اف عبادة جماعية بردواما حطا ايرو دو صد و هفتي هزار ازدي حطا ايرو اتنازحن 2500 خشکو دی کد ما و دست دا عجده ماین گلکش مقابر جماعی نهاتی نبکرنا اف منظمه ارهابی یا بناوی داعش ات قرن 21 دا ات ویا تاریخ 4000 سالی یا ملت ازدی بشب روجك هنداك بلي شكر اشبو خداي مظن ابي بيلاني سر نقرت دا خوازي امش جنابي و وكو سروكي حكومة كردستاني وكاكني چيرمان بارزاني وكو سروكي حريمي اون تفاهمك القل حكومتا اتحادي البغدادي بكن بوحل كرنا ملف شنقاري چونك استقرار شنقاري وبيشكفنا شنقاري وامنيتا شنقاري

عندك كيشك برلماني عراقي اعتراف نكريا. ما عندك مطالبة تين دفي مناسبة دا أمبو جنابي وبيجين ملف نازحة بيت شهر سركرين بكرامة وأمانة مساعدك بردوام بورزقار كنا مختطفاتا قانونا ناجياتا بيت التطبيق كرن إشلاي حكومتا عراقي با إدارة شرعي الشنقاري بومشيبت وتعويضة خلقي ما بيتكرين وتفعيل صندوق عمارة شنقاري بيتشيكرين قانونك إنانا دري قو بلا صندوق عمارة شنقاري شيبت بري دو صالة وخطا إيروش كي سكنية أم طلبش حكومة بغداد كين في قانوني بوما تفعيل كد وعدالة بيت التطبيق كرن المحاكمة العراقية قالك سوباس بو خلقي كردستاني بو استقبالوان بو نازحة وبتايبتيشك خلقي دهوكي وزاخوي قالك ممنون بو جناب سروك مسعود بارزاني مرجع ما الكردستاني بو دعماوي بو حمو مكوناتا بو مسيحية بو تركمانة بو كاكائية بو ازيدية ودوري وي بو رزقار كرنا شنغاري قالك سوباز بو كاكني تشيرمان بارزاني بو رزقار كرناوي بو رزقار كرناوي ناجياتا اجدست داعش قالك سوباز بو جناب كاك مسرور بارزاني بو هاري كارياوي يا بردوام بو ناجياتا و بو سنتر لالش يروشنبيري قالك سوباز بو دولة اتحاد اوروبي وبتايبت دولة المانيا وامريكا وبريطانيا وكندا واستراليا بو هاري كانوا بو هاري كارنياوان القل ايزيديا قالك سوباس بو آمد ابو نواه

أزبرك هذا حسنم أزي شنقالم أز بيش مرقبهم الحمدانية وصاد سري شنقال هاد أزي الدوامي بهم بشتي هنجي ما تلفوني مالي خود كرن تلفوني وانك شحنين ما قلت مهاوارا داكو بابي خوشم داكو بابي مي قالمير نچم ريوه چن خبر گهشتا ما قلت قالميرا سرشت كن گوجنات بين زاروكا قلت كوشن هم غلقي ترسيان اب هزارا بيزدية شنگالي جنيد وان برن و مير كشتن و زارو كشتن يعني صد نفر دي صد نفر هنگ مال حينا عائله وان كامل گرتينا هنگ سرشه گرينا هنگ كوچ کرنا هنگ اشده سيوان فلتن او دي خوشن

0: بخچايا اوب بوش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افري صلاح
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سرهنا
0: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سرهنا سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سرهنا

0: سردير
1: سروك برزاني رغهانت جينو سايدا شنغالي ازاركا بو حتى حتى ديلبيرا كردستانيان منيت نيچيروان برزاني دي گرينگترين مجارن روشلاتا ناوين لگل سروك كمار سوريا بحسكت اما دبونا سروك حكومت هرما كردستاني مسرور برزاني رو رسمين جينو سايدا ازديان برايوچو اپلیکیشن ای پسولا افروکه دی کویتا کاری
2: دن باشه گهداریم برای از دریجه یادنگو واسان سروک مسعود بارزانی پیامک ده یاد جینوساید

0: گلک سپاس گاخوگر دوباره اصلاف خود لب نگودارد میت خوشی بیت رادیو دهو کو بینر می سوشال میدیای ام بردامین گهدا و برنامه رنومه سر بابت از دیواتی اولنا تو و افکه روجا او روجا رشا جنوساید دیگر جو بارس ما مستا شکری رشید خیروای دهمه صدا خوشی بیت دوباره اصلاف رسما بودن تو بخیراتین
1: سپاس
0: صدا ام بحثی لایک گلک یه طاری و دلهجن بکن اوجی اف کچو جن ابد قربانی دستی داعشا و نال دستی وانده و هاد نرزگار کرن سیدا سرو بری وانو چوا بو پیشوازی کرن خلکی و چوا بو وانا
1: بله بسیار اگر جو خود راستی هر دو روز اول گل قتل عام کرن تقریبا 1293 شهید روز اول کشتن 6417 جن و زاروک و اقصید کرن و حتی ایرو آمار آماری نه تنها بلاف کردن کنیزی که 7259 قربانی بودن. به هر حال او عرض عالی کدید سیوان دا رفتار گنی جوان نی اخلاقانا لگل کردن و تعدلی کردن حمی آلیابا ل بهاری کاری هندک خیر خوازا و هر وصف بهاری کاری مکتبا که نشیروان برزانی مهاری کاری مادی معنوی کردن که هیدی هیدی بکارن وان کچکاش دستی وان ظالم و زوردار رزگار بکن بهاری کاری هندک عشایری عربا وان جهاری کاری کرد یعنی وقتی هند بجن داعش راستش به منطقه بون بس هندک اهل خیر هبون هندک خیر خواست بون هندک ناس دوست ازدیا بون حتی چون کچگل وان سو کن نخواست کرین على اساس اویش خورت کرن بس اینان دانا خدا نوان وکو تنسیق قطعات کرن وسط کرن بهر حال هدي هدي او كشكش دستي وان يا يخو خلاص كري يا باراتي كرين خلاص مون والويد وقت يجي رحمتي باب الشيخ رحمتي بريارك قال جرينغ داب جفاتا روحاني لك كو بيشوازي لوان كشكا بيتكرن كو تعدل من هاتيا كرنا كو جفاكا از ديوان ورغريت وكو ان بيجن حلال كري وكو خشكك وكو ديك بشافكي مروفاتي و از دياتي بري خوبني ورغرن وقت خد بريارك جرينغ بو فعلا هدي هدي او كشكا هاتنو طبعا حالتك دبون قلق مجديدا يعني صدمة نفسي قلق سروان هبو تيني برسي تعدى يعني بيجن جنسي قلق ظلم وزور داري هاتو بكرن يتر قلق وقت بورد فيها طاني بشكي بزدفر حتى بينا نيف جفاك ده قلق جوان برنا دولتا برنا ألمانيا مسألة نفسي تأهيل كرن الفيري هندك دامو دزقا خوليك نخدان حتى نهوجي من حق جبا كاك مصر البارزاني سروكي حكومة هريما كرساني هیوانت بوانتی ترخان کنن هل بات امچی جوان را بکن یکی ما لیو که تشتگی برچاف ما او جهنگ خوش بیر بکن
0: صدا اف کارو کریارت که تشوان کسا بوی یه تا اف دکیومنت کر هوا اف بلگنامه اش بلی که ویدیو کرن هوا کرن پرتو که چیزی بحوزی کرن
1: اكيد ما الوان تقريبا هيفا نحطاني هيفا يازده و دوازده من نيف ده شغل كرسونير بارزقها دوكي بيستو دو ساعت دكيومنت كرن دنگو رنگ اجوان وانش اج بغوري كومر خلاص بون وانش دست داعش دركتين واني بريبش جيا يعني قالك جيروكي تراجدي بون محمي دنگو رنگ ما تصوير كريا و بيشتهنجي اما البرن هون بقنا بارتوكك جي طبعا برزاوان يعني من بجني حال مستروسا قاو نترازي بن ام نشر جيناكنا رخصت دنمک و اموان چیروکی وان حمید کمینتاری کن ابشی دابتا بیردان که میجوه گل کردستانی و ازدخانی دابزان دجمنا چپ سری ما کریا چاو عز و عالی ما و شرف و ناموسی ما و عرض ما تالان کرینا فهنک چیروک مدیتن یعنی وقت وی کچکاش دست داعش درکتی طبعا همی زاروک بون عمریان پازده شازده سال بون وقتی چیروکی خود گوتن اکسرت کرن عرضی
0: اسید اسید نوبر تقولي أقول جرا يعني أبغى دعشة تكر نبي خديو بيغمبر أو الله أكبرين يهبون عكسيه تبى حسب مين منكر با أفكشكا أفيكو مجين مصنع خوي دعشة كشتي وهب هاري كاريا هر أفيد جلدك وأوجب بصرمانة كأب ما يبيش دعشة بدان
1: مل دشتا دوباني مريقاب كشكا كراك نبي صابين حسين بو خلقات البنات بو عمري 11 سال بون اش دسه داعش خلاص بو طبعا شروقه قال لك دريجه وقال لك تراجيديه بس القربوت ناوي امير داعش دسه حكش تبو لما قلت لك هجمه ربيجه طبعا اختي قلت صدمه جرت شي بو عاجز بو بروحت كات ما قابلت كرتا جا جديد اخفي والحاصل قوس انام الرقه دور بري رقه المالقي اكن شكرن وامير داعش وهبالي تاتن لي كومد بونو مالجي يفدربو هندك دوري باجر بو سر شارع عام بو موجب يدقوت قلت حرزي وي أمير داعشي قوي عراقي بو أمير بخوجي فلسطيني بو موجبي بيت قوتي ما وقوم قلت وي عراقي ما أنا أجي عراقي ما وأجي شرفا وما وأجي قريام قمت قوني هنجار أختي أزو تنيد ما قلت من خطي أزنشم شو هاري كاريدا بكن إيك رواي أوجي هكت بالخور ببيني أساري كاريدا بكن تلشي بكوجي يقوم قلت مثلا نظام سلاحي والحاصل قوس علمان دم هيدي هيدي قو ويجي فيا خوجي خلاص قد كاتش السبب قلت من ساعة سي شرطة وبشتينجي استراحة وقلت تدكاري فترة استراحة تدكاري استغلال كيس هاري كاري تبكن تبكجي وفعلا بلانا كوصا القلوي حرازي عراقي الداني ويكشكي وأوجلو بريد عشاج البركرنو بشتينجي قلت مسلسة خوجي كرد بن كراسي مرة قلت وقتي هاتي تقريبا 40 دقيقة قلت ايو شولين هير قلت من ونبستيا تو رسقي خواه يان تيوي كجي يان تيوي كشتنا وقو دبان جيش مرة حاضر كرو قو بخده من داري غرفة فكر مجبي ايو چي روك بوما قوتي قو مسر تقتي پالداي وقو من اكسر تلقاك السري بيقول عنياي كت قو بخو حسيا وقو رابو هجومي مكر قو من جاگة دس خوليدا قو مديد تخت ركات عرده وقوم دوانجا وي حرزي عراقي ديغو اوجر ربيو اوجر ربيو اي جوز مسافه كي ماشي متا زغي متا كسغي وتا خلاص كرم الحاس شي روكا بيدريجه تيتا كلستان باكورو بشتينغي تيتا و نوجد بجمال المانيا
0: سيدا افيت ام بيجين رزغو بيد سيدوش درجه الجون البربابون اون بونا نمونيت سركفتي وبوش اون سيدا عزيز
1: اكيد قالك جوان بونا نمونيت سركفتي و او تراجيديا خو او زحمتا خو حميجي غورين بو بو هيزو شياني وبرخداني مثلا يك جوان نادي امرات نادي امرات اختي هاتي طبعا قالك بيصير بربو اول جر هذا خانكي مليقا بيرك تقريبا 20 دقيقة سيتشار براي هاد منا كشتن طبعا ما ندقوتي ما قودا باخفت جنبري هاد منا كشتن هناك مالي اندستي داعش دابون بس ما ندقوتي او تني مش مرات اخبي طبعا نادي امرات سيشار هيفا المسلمة ابو بريا مالك كرت ام دسخو شيلت كنا هاري كاريا يكربون درباس كربون هات بشتينجي بريا هنك ريخراوة مشان ده برلماني كردستاني بريا برلمان ادر دنجي بقيشتا دولتا ون هنا نادي امرات بمسالة 2018 جائزة نوبل جيور قرتيا وطان هو جي دنجو رنجي ازديال جيهاني تقصينا كتابو بسفيرة نوال حسن هارو ساميك دهبو لمياء بشار وقالك ده ابو خالد تعلم هابو يعني قالك نمونا السركفتن ده هناك جي فقيره سايكولوجيا قالك تك شو محتاجي دورات انا محتاجي شهر سرينا بينكل شكو يا وان ديتي براستي هاجا اوي نادي تب نزانتا اخر نقع على بيت بشتا لا يألم الجرح الا من به الالم
0: شخدت خازن سيدا عزيز رب العالمين افون اوتوف افون نخوشد جوار شملاتي مدير بخيتان
1: امين
0: ورب العالمين هر بركاته و ايجرتني فياني و زيدهية بختتنا في ملكة مدى و ايجرتني سيدة خوشتبي تردو ما هي چه قلت نهاية بو جواك ازيدياتي و ابت دست قربانيت يت ويدا عشو بيس
1: دي ما هي دست خوشي و سباسي هر كسيد كنال ويتان قابي هاري كاريا ملاتي مكري چش خلق ما بادينا چش سر کردي ما هر ايكي هاري كاريا مكري هر ايكي آخم نگر جوانش قلتي صحتا حمياء خوش ان بجنا قال خويجي ابن فرمانا يكادي سريما فرمان حفتي بشارية فرمان بريقة العامة متاتا كرن كسج ما بينت حسيا بلكي قلنا اكتفان دمانا قلنا خرا كربانا قلنا دي بينت حسيا إيرو روش دنيا فابوة وسوشيال ميديا هيا وتكنولوجيا هيا ودنجي إزديا قهيت استرساري دنيا ونزيكي بيجن چاردة بازة دولة اعتراف بجينو سايدة مكريا أبجي خطوات دباشن هيدي هيدي إن شاء الله أم بقين يورو جي أم درقه فرمانا بقرن
0: نوی خوب نوی کارگیری رادیو دهو کو گهدارو بینرا زور سپاس یا زور برس ما مستا شکری رشید خرابایگم زور سپاس ما سید عزیز
1: امجی سپاس واتنا صحتا و خوش دست و خوش ایشالله صرف رازی گل محمیر
0: گل لک سپاس سپاس یکا هر مازن جیبو گهدارید میت رادیو دهو برنامه رنمه و هر وسا بینر می سوشاله حتی امو هین بانه یا خودی بابتا کی دیو پرسکا دی صلافت امو دکارو پیشکار صبح عبدی قبل کن هر دو افکارت من کاک هوگر خلیل و هر وسا روجر امیر صادق بمینشات ولاد ما کردستان هر آرام و آفدان بیده
1: صحت